والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إن نلارا جامرها سبحانه وتعالى ولوانا ينحبر عن نبي عيسى عليه السلام حبر معجزاجي كهلت عن نبانكاكو عن نبي عيسى عليه السلام إن لارنو معجزاجي داني كماكو إن ننن إن دولارا معجزاجي عن نبانكاكو ماكو إن معجزاجي هاندر معجزاجي عن نبانكاكو ماكو دو لن يهودا ينحوتنو نني دبي حوتنو بفوتنو بتسكنو نني بمبررمو جومراه سبحانه وتعالى ويادم وإني رافعك إلى السماء ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك والمقصود بشارته بنجاته من اليهود ورفعه إلى السماء سالما دون أي أذى جامرا سبحانه وتعالى لو أنم بشارة وَنَمُ الْبِصْر وَيَمُ النَّبِيُّ عِيسَى حَقِيقَةً جَوْمِرَاو يَتَمُ وَيَتَمُنِي يَوْمِ بَانْتَتِي هَارَ أَسَمَا نَدَنْدَنْ تَمِي مَايْنَتِي بُو بَاوْتُو نِينِي أَجَلْ مَادَ تِمِّي نَدَنْدَنْ تَلُومْ دُولُومْ دُنُفَا نُفَا يَايَكَا جَوْمِرَاو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَمُ حِسْنَن مُحَاشَرُ يَهُودُ يَنْدُو جَوْمِرَاو بَانْتَن مُحَاسَمَا wala turrama be je wapata musam jawmirawo bangtan mu yakende jawmirawo maynata mu bon se wakati de ajal ma ko siki se de ajal ma ko timmide jawmirawo maynamu do on jawmirawo yeccha mo do famtina mo do de itinamu qala qatada hada min al muqaddim wal mu'akhir taqdiruhu inni rafi'uka ilayya thumma mutawaffika ba'da dhalik وقد ذكره التبري وقال الآخرون معنى ذلك إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا نن مودي بوجو فيتم ستيدم بي أرتر قوسك جنيدم بنا ويغو جو

ومن كفار قومه نن جاومرا سبحانه وتعالى وياتا مويو ودو بانتا موهارجا جاومرا وفيدو بانتا النبي إيسا هرمودون كايم جاومرا سبحانه وتعالى دن دن تاورو حسنا النبي إيسا بو شرو هيفر بي هيفر بي بي دن باوتو تنبو جاومرا سبحانه وتعالى مينن مو دن جاو دن جاومراو دو حسنمو ها شرو شرو بمو كم بيونوني بي لاتنو بي دو يديها بمبارمو حسن فيادا جاومراو سنمو جاومراو حسنمو ديگاتو يهودو ين بي نصارا ين بي مجوسو ين بي هفر بي هاهم بي ماكو بي پاد جاومراو حسنمو شرو مات بي جاومراو بانتمو انتمو هوتي هر اسما ندين جاومراو سبحانه وتعالى وفامتنمو سيياكتو عجل ماكو تمي بو جاومراو ماينانمو سيباتو جاومراو جيبينمو هارلس دي جاومراو ماينامو ندين جاومراو سبحانه وتعالى لتوكي تدومان ويتوجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أي جائل أدبائك الذين آمنوا بك فوق الذين جحدوا بنبوتك زاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة ننجه من الله سبحانه وتعالى وهيتا النبي إيسى عليه السلام himbe be en tokkibe mo be nuddini be mo himbe be nuddini be do jawmira subhanahu wa ta'ala wadan be kambe do ko de be do towi be do buri be en woni hufrini be be annabanka kuma ko be do wangini konna gudo jawmira burna nuddin be do mabbe ila yawmil qiyama wa qala fi tafsir al jalalain alladhina tabau ay أي صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى ننوي أمها تفسير جلالين الذين اتبعوك له اتبعوك أنت يا محمد هم بين نؤني بمارا نؤني بأن بنكاكما ديغتو جلب بنصارا نؤني بأن بوجدو كم بدو جومرا ودن بي كوني كم بيون توب كم بيون kambe on mari nasaraku kambe on tobe hado yahudu en hado heferbe fawga allazina kafaru wahum alyahudu ya'lunahum bilhujjati wassayfi nan kambe do be latan be do buride be ko ndey be hujja chawmirawdo vangina hujjaji labdi sahidi har qur'anul karim aya jallabde bangide do wara nun non be do burabe bo be hawtu go be kafaje on ton hefer be robe vangini kefera kuma be be vangini dunnara kuma be be vangini konnagu ha do dina islama be torran dina islama dole se haftana be se fadda se haba be mabbe dum do fu dum don der bural julbe ha do mabbe ila yawmil qiyama innun nan hujjaji labdi bangidi sahidi do annabanka ku muhammad sallallahu alaihi wasallama e do annabanka ku annabi isa alaihi salam dum do paddum hujja aji bangidi labdi dum bural julbe hado tanamabbe bawton jawmira subhanahu wa ta'ala o tokkiti o wiyata summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun ay summa masirukum ila allahi fa aqdi bainakum bain jami'ikum bil haqqi fi ma kuntum takhtalifuna fihi min amri isa جاومرا سبحانه وتعالى لتوكتنا آية دينها فهينت حبرو لوركي يهودين بين نصارين كما لنصارين حبرو عيسى عليه السلام وبيتايو ها نندن تحقيقة نون أن لورتور ديمون وارتور ديمون بو هر جاومراو هل هر الله سنيدو مودو نندن تجاومراو هيتان بو حكوندي مودون اون فو مودون on woni jogibe gonga be jogibe fewre be pat jawmira subhanahu wa ta'ala hitan hakunde mabbe ha ko lati kambe do be do luto tiri ha habar isa alayhi salam jawmira subhanahu wa ta'ala odo o hitan dum o sendiran labdum gonga be fewre ni jawmira subhanahu wa ta'ala umri fa amma alladhina kafaru fa u'adhibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah ay amma al kafiruna bin nubuwwatika al mukhalifuna

لملتك فإني معذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبا والآخرة بنار جهنم ننجو ميرا سبحانه وتعالى

yama mo habar noy on ni o medi yigo goddo danyaado je baba wala na en sali no adar sere men Kenya be don no hujjotira be mako be wari no be don no jokkira be don no hujjotira be annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallama nden ta jawmirawo ta iyala man be ayaje de nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala wuro wolwana Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko jabata ben mai inna masala Isa inda Allah kamasali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين جاومرا سبحانه وتعالى ويهدى أي إن شأن عيسى في خلقه بلا أب وهو من بابه وهو في باب كشأن آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أي خلق آدم من غريب خير أب ولا أم ثم قال له كن فكان فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم سبحان الله جاومرا سبحانه وتعالى لو يامويو andu hakika tan yake Isa alayhi salam do yake Isa misalu mako ba misalu Adam annabi Adam alayhi salam kanko do jawmirawo tagimo bila baba wala dada jawmirawo tagrimo be lope be mulmul dinon non be lope har ayaka bo jawmirawo vi min turab diga to mulmul dinon non jawmirawo tagrimo se jawmirawo wi mo latu ولاتي او بيا ولاتي او ادم ولاتي او انسان تو نون نوني دو دوم هولنيري نو تاغوكي النبي عيسى واري هر دادا دايمو بلا بابا هولناي هايدي ناي لا تايكا يفي بانجي ادم عليه السلام تاغوكو ادم ما جاوميراو تاغي دوم سالو رايدوم ديغا دو مولمول دي وورتيني انو دو وورتيني ادم ndendenta taguki Isa har debbo danyamu baba wala dum salora jawmirawo ko mallibo dum lata dum kayefi wala jawmirawo ecci be burdum kayefi ma burdum haydin goma jawmirawo wadi dum masako dum kam alhaqqu min rabbika fala takum min almumtarin ay hadha huwa alhaqqu أي هذا هو الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين جامرا سبحانه وتعالى وبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنوني قونغا في النبي عيسى عليه السلام وتقعدو جامرا وتقيمو مريم ونبدانيمو ولا بابا تالا تهندر سكوبي تاسكو سم بني أنوني قونغا arhabar mu'jizaji annabi Isa alayhi salam kanko do lata do aya je man hafain o wi ata faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nadu abina'ana wa abina'akum wa nisa'ana wa nisa'akum وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن

0: فاستقرت حياتهما 15 عاما نائمين بالإلفة والاستقرار. وقد أتم الله عليهما نعمته فرزقهما البنين والبنات القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. بي سيدة خديجة دوبي سباي ناي النبي صلى الله عليه وسلم تيرمو بي ماندو جاومي راوبو نفسو جيسني دي اون حوري جاومي راوبو تميني نيما مندوما بي على رسكي بي بيكوي وربي بيريو بي ودوبي سباي ناي النبي صلى الله عليه وسلم تيرمو جاومي راو رسكي بي بيكوي جيغو باو دوبي سباي ناي وداني بيكوي جيغو وداني قاسم وداني عبد الله وتوكيتري زينب بيرقية بأم كلثوم وسكتري فاطمة الزهراء. لقد ما در در إرابة ريو بروفيا فاطمة الزهراء تان النبي جماري لقد ما در ما بروفيا فاطمة هون عفو النبي صلى الله عليه وسلم لا تينون فاطمة هون سكتي دم كان كور بولاري نجي دم ووري باو بابا ماكو لطو بيبات أرتي بابا ماكو وأرخ الزمنة لهما في حياتهما تلك الرخية الهادية أعواما ذا عدد ارتوى محمد خلالها من نبأ الحنان معودا بذلك حرمان ماض بيتيم الأم والأب حافل بالكفاح الماضي ننن بوندي جيندم جدنا be wondi ha dubi sappo e joyi ndenenta wahyi fuddi jippugo nawni tabitini en sayyida khadija do shakhsiya mako shakhsiya ma sha Allah ko o teddinno dum ko o wandino be mun pat nangam dum annabojo nangam dum nulado Allah hulugo dum hulugo Allah je woni hamun be amana be alkawal je woni hamun be may on o jokrimo be o gorko tegal on o jokrimo dubi sappo e joyi be woni be wondi be hander maydo nabi sallallahu alaihi wasallam veltiniri be kaw gorko tegal o veltiniri be o baba bikkoy on haljeego nennenta baawo totton kadizaqa fi tilkal fatrati wa kadizaqa fi tilkal fatrati law atasakal fil waladaini al azizaini fa kana lizawjaini في وعائهما وتصبرهما ما عانهما على التجرؤ الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يفع من شربها أحد وما كان ولداهما إلا وديعة ولا بد يوما أن تسترد الودائع. سبحان الله باو تتنكا دي ننتا جاومي راو metini be medengol kangol be soyugo bikkoy mabbe dido fu be soyi Qasim be lori be soyi Abdullah bikkoy mabbe teddukoy be munyi munyar sendirgo be bikkoy mabbe mando valliti be masinta harondugo takuje be rondi hanastugo tariqud da'wa nonnon boyendo andi ha nde soyugo dada be soyugo baba be soyugo teri dirabe be soyugo bikkoy ko moy mettan dum mo metti fubo harminta oya ko moy mettan haade ngaman to metti haade ngaman do bo accan goddo bo ra metta haade ngaman wala mo yarata timmin haade ngado ko moy soyi dada se kanyum andi haade nga soyugo dada amma yande goddo fere to wari soyi dada kay bo metti fa inta haade ngaman luttan haade ngado do jodi nga ha goddo bolora metta ila yawmil qiyama nonnon haade nga soyu goteri dirabe sayyida khadija soyi gorko mun arande o soyi gorko didabo o viji taka o metata te ugo o jodi o metti haade nga sendirgo be teri dirabe yidindirbe ragare may o lutini annabi sallallahu alaihi wasallam kay bo ari metti haade nga je soyugo mo kanko khadija o yarday dum naam mubalagha jamo tarikh do tindina en mubalagha wala mo famata mubalagha man bo se mettudo soyugo dada sai mettido soyugo telidirabe sai mettido soyugo bingel won andata ko volwowo be jawmo deftere fu do viya wala mo viyata Allah reni en hebugo dum sai Allah hoynanu en ho yonki do imanu en viyata wa kana lil baitil muhammadi ma zalika afrahahu zuffat kubra banatihi zainab ila ibni khalatiha hala abi al-as ibn ar-rabi al-qurashi wa tazawwajat ukhtaha ruqayya wa umm kulsum min utba wa utayba ibn al-am عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم بهم كو بي وونتيري سويو غو بيكوي بي ناودوم غو فاينتا جاوميراو لورناني بي سيو بيكوي ماببه غو بيكوي ماببه تاتو بات ماوني بي تيني دوم زينب ماودو بي تيني دوم بي يابن دومون ابي العاص ابن الربيع beteni mo Zainab Ruqayya be Umm Kulsum kambe bo beteni be be bappayo mabbe Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim be bappayo mabbe Utba be Utayba beteni Ruqayya be Umm Kulsum bo naam don pamarum dammudum baitur rasul sallallahu alayhi wa sallama fi dunya baitul awwal baitihi fi makka don pamarum mai en nasti ngendam mako ngendam sayyida khadija ha makka jotta bo en don ma'al mustafa sallallahu alayhi wa sallama fi laylatil qadri endo yotta jotta kam nane ka ko en yewtata do pat en don no ma'a muhammadul amin en don no be mako o muhammadu amin zawju sayyida khadija Ashrafu Shubbani Quraysh burdo teddugo derke en Quraysh be don en don no yewtira Sayyida Khadija be Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amajata bo eni den yewta haddo Sayyida Khadija ka ummul mu'minin eni den yewta haddo ni do ma'al Mustafa fi lailatul qadri be annabi sallallahu alayhi wa sallam ha lailatul qadri thumma kana hadithul khatir لا في حياه هذه الاسره الوادعه فحسب ولا في حياه قريش والعرب وحدهم بل في حياه الانسانيه جمعاء لقد تلقى محمد رساله الوحي في ليله القدر واصطفاه الله تعالى خاتما للنبيين عليهم السلام وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا اني دي لا رادوني wodi hunde on mapindire jotta ka fe yasare tilimde go laylatul qadri nendenta jemmare do nange ndam sare do nas sare tilimde seninde do tan jemmare do sanjini ngenda bal arab en quraish en fu enenna arab en quraish ko en tan dum sanjini bal duniya fu be bi adama fu ha kala leddi allah woni fu hunde de bonde wari sanjugo بيدومي محمد صلى الله عليه وسلم جابي وحي أرندي حاجم ليلة القدر جاومي راو تعالى سفتمو تمني ربما كو أنبوين من بينو لابمون مهنو جاومي راو جمتا بتي دوما جاومي راو نلمو ها بي آدم فو وحندا بي وخلا بي كو ويتشا بي كو جاومي راو أمرمو ودايتنا بكو جاوميراو ودايتنم وكانت الرسالة إذانا بحياة جديدة شاقة كادحة نعم والعذاب والجهاد ثم النصر نننت الرسالة دوند يوتيرو كيمون دونغانينغيندام سار تيليمد ان نسيرو دونغانينغيندام مانسانجا غيندام مانسانجي جونتاكام en salino be rafahiya be teddungal be nemaaji be jainitaare be yide be endam be de ende ko en salido banni en saliri amma hande bo laylatul qadri yotti be teni be mabbe tati fu der seyo be soyi bi koy mabbe dido be muyi be teni tato luttidi be mabbe goto pamaro fatima laylatul qadri bo yotti jemmare mai wari dungani ngeda mabbe sanja hande kam siutare be nema go timmi sanjiri be dume bad an li ahadin malu abil ibtihadi wal azabi wal jihadi do fuddira be ngendam je do hebbini be sungurla be kude ta obernde yangada jihadi nen ragare ngendam mai bo nasara kuwara sayyida khadija radiyallahu anha wa ardaha je woyedi pat kanko ko woyedi der billa der yangada der jihadi be jawdi mako go pat ragare man don ha der himbe sira ko volwi ko bari sayyida khadija allah wadri balde mako timmi ajal mako don der mai velo fu be jawdi je umari he ferbe nangi jawle mabbe hadi be nyamdu wala yangada kam je be yidai kanjon goddo da'wa kam o taskita mo do jogi lawol islam lawol gongol gonga do o taskita ko ndei billa katawan mo to billa tay mo do tasakla mo samta o diuta o janga sira o janga sahabo endo o lara no annabi sallallahu alaihi wasallam yediri no arande baba wala wolori o yedi dada wala wolori o yedi bappa yo go wala wolori o yedi khadija go wala wolori o yedi bainal muhajirin wal ansari fi fathi makka rio yedi kanko woni muhammad go mo be medi be vurtini be fidi ka e be bi innahu majnun sha'irun kahinun be vi o ginnaro o siro o budejo o dume be fidi mo be dorbe vi kai na o ginnaro na o siro na o dume koko be andi be vieta dama ko be medi mo be vurtini ragare man bo nasru wari eni mo fathu makka wari o nasti makka be ansaru be muhajirina fat don les mako islama yotti zurwamun yotti europa yotti afrika nden ta annabi sallallahu alaihi wasallama eggiti hotani jawmu en hala do don insha allah taala jangoto jawmirawo yari balle jam en do tokka hado ma'al mustafa fi lailatul qadri en tokka na lailatul qadri do en laran sayyida khadija bintu khuwailid eno mawqif mako woni ha jotta do de lailatul qadri yotti do kam o yofti hore mako o sayyida khadija sayyidu nisa'il arab kanko on jagordo rewbe arab do o yofti ardungal mayna ko o jogiti ardungal man kanko on debbo gidaado kanko tan hadas gori ko do o yofti ardungal mayna ko o yoftai kanko on debbo jawmu hakkilo o burino rewbe pat hakkilo be sebbutugo hakkilo o yofti se bitingo hakkilo do na o yoftai en tammilarugo ma al mustafa fi lailatul qadri hadar sere men warande insha allah taala en wonde be mustafa sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: lil mu'minina ummahatun murdiyat
2: kuntumma sahabiyat hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam
3: ma diktora nafisa ali

أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم